0: المدينة مر.
1: ألو ألو أكورا لأو
2: أكورا لأ
1: أكورا لأسا
2: أكويتو
1: يسا
2: أي أدو لشاكو نلاتو يو
1: أنبا يساو
2: أني كيو كو عجي باو لاسلي فيو جدي شي لوبو أدن سو جدي ومنيني أبي أكبابا
3: agbagba le le fi se ilubo o agbagba yen de ni lo to lo to